0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بیرو زاهد نداره مغزی بر اسرار پیچیدن. تو محوی ظاهری اما من باید بسر پیچی بدل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلی است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: موجی بواری برای فوجی مردم. شبانه روز رادیوی آسیا.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: بیشونال فاپیرخس آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.
5: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.